تسكت وما تتكلم قد ما ضهري وجعك ويقلب قد ما ضهري وجعك ويقلب وتشوف كل الناس فيها حزانة وتشوف كل الناس فيها حزانة